وهو العلي الذي الرحمن يرفع بجاهه ويولي العبادات وهو الخوي الذي

0: مثل انشقاق سن النار اللي طلعتي لا أخن حياتي.
1: لمي دون دون دكوب القرآن داي فاتلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كي بوكور نيوي من جبريل القرآن ديون تا كون خامنا ني مسوكو ген واي دك بي لون دون دوند القرآن ويرو سفر تيرو دا نان يوك سين ييتي بوكنا تي يويي njang mo xamne daara ju nek par tero ba fi ñu bis bu ne amna wu bokut ak ndigal yi ñu jëm diko def ci penc mi amna benen njang mo xamne momit cheikh mahamadul khaban mom la ko serigne bi jaarale ci mom ñukay serigne fallu diru premier safar ba alkhamis le 15 lu ci dul

0: أسلمت نفسي لرب جل عن مسال الذي قد نجا من كل آفات. أسلمت لله رب الحالمين أسلمت لله رب الحالمين بما محمد خير من والله وميا
1: مباركة.

0: السنغال
1: قبل الفجر يعلموا ما قد كانت الشريفان في او اثبات تلك القوارب يا
0: ci turu kilifa diine yi fi teew neena ngeen xamne señ bi keruk diine yi kenn desut tariqa chazaliya.